رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

0: يعملون
1: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.

مبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

سأل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

assalamu alaykum mbokk yi teela gaawu ñaar fukki fan ak benn ci rabiu sani muy wéeru rakki gàmmu di ñeenteelu weer ci atum junni ak ñeent téemér ak ñeen fukk ak juróom ñett ci gaddaa yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo ñetti fan ci weeru octobre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak juróom benn ñaar fukki fan ak benn rafetul dafa bokk ci li muy fàtti ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma sopp la te sopp képp ku la sopp اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك آية بس بي سنو برام وحنا جاء القرآن نه يين نيغم بلين وان سين بيرو جاء خاري تو كنين كو بوكول جي يين بومي جي نيو خم نه دانيو يكاتان لو جي يقل لين دانيو نجي جو نجير نجير أم چونا بنيال غفين نجي سين وح جلا سين خل أمبو مو ييستي yeen leral nañu len climat yi ngir ngeen war leena ragne ndegam ñu xelu ngeen suratu ali imran aya temir ak fuk ak juroom ñatt hadith bis bi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam.

وجب الخلد خلفي سبب كون ربي خلدي حبي ولي جعل كسرا خلي وجعلي على وتدارين وفيهما جعل لي جارين نظعني بما بدا.

والرجل اسبه ومن يشتق منه خير الزول ربي امتداء من بباق الدبا أسن توجه إلي فاندبا فكمني ركيب ولا كما ومن وطاعت من منايا والهكما يقعد للخبير والعليم ما دونه أليم والتحليم.

هدية الكريم وكل ما كنت من الله الإعراب آيات منزل كتاب نسلي وإنني عن الأشعاب معجلي إذا تلوت آية

الله يبراني بما بلاه يغني اني جوزي ورماي نيما سجاو نيما غاشي ماي نباري قد وجات عند البحر مدن بي خسلت مثل باري فبوض افضل الورى في البر بخير ما تمداد لي ببري خدمني في البر والبحر معايا مدعو الذي برد وبهر جمال وجعلي في البر والبحر المنى من كان خير الورى ما كمنا.

يا زر سيد الورى مختارا يا باقيا جاده مختارا ما بيسلم بيسلم في ابد أن الذين كي يقول من أباد أقدم صلاة لجميع الأنبياء وأريد به

شرع بذلتي نسيم سمدي على نبي وآيدي والأمدي رد مكائد جدا إلى الهدى يا من أبالي بمغدر غدا أوجل لكل مسلم ومسلمة مشارة يا من كماني سلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوجل بزارات النظام مدمنة مدى لكل مسلم ومسلمة على بزارات ترى مستعزمة وجيل أمتي رسول الله علي غير شرعات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكذب من لم تكني ناديت ظل اليوم بعدل وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يا فاضليكم من يكون هادي من قبل عيد ولا تادي نفيت ابليس لخير ابطال في سعر سائر

الإسلام عين ليستجيبا للنسيب عين حفيظ الأمة خير المرسلين أني الذين كفروا برسلي خذ لهم نجرا أسر ساجنا وبدرا ماجرا وآجنا كن سويني ما بما يزيد حبك يا من عنده مسيد.

القرآن صل وسلم يا مبيد من جعل للمنطقة ونار وشعب الكرام أنزل سلاميك وجميل المرام يا من لا خلق كما له نمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناديتك اليوم وأمسي هاديا ولي غنيت دون سكن أديام أرسل لأمة النبي أمة دارا مصليا عليك من أمدا نصرا أسيسا يسمون الكبار ما أسقاي لهم من بارا سن الحديث والفروات الكتاب

من السلب ولتقود صول وقت الطلب لأوجر الذي أريد وانفعي بي الورى يا بغنيا عن مثلي ما أوتى قصد الضر لي بالمنتقى وخذتني ما وده سوتقى وجاتني ما لا يصال أدبا في أبدي لساني لم يجبا مددني مدد من لا يخفى علي سيدتني بالأخفاب لا غير كل من خلاني فهرا لما يسولها طواما ساقرا يا الله يا رحمن يا بشير خادر يا رحيم يا نسير ناديت من بيتا دخوما من الشاكين فسوري أسمعك وجاد سوري إلى الرحمن المالك الرحيم اسم أسمعني كرمني في موته وبلدي مكرم بلا مشفى خلدي أغرمني رحمن إكرما تبا كل يدي إكرا وفيني وكبا ناديت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى وخيدان أمدت أمدا يسوله سرمدا بخيرنا إبليس الشهر أجمدا غلام جملة إذا توزعت لخير جر والمنان مجرد غلام جملة الذين قبله ليتوجعت ورب المجرم إلا الذين شربوني قبل نهت مطارتي كساك الكبل أم انتفت مطرتي والبلوى بفل مؤمن لي حال قوة لو شكوري إلى الجماد دار المنى ونبي والمناد يصدر كلي من كتاب بلا مادات ولا هداب ناديت تنادي التكريم ولم يزل بناس كريم إلا وجدنا كتابا ما اليقين وفاد تابا نظرتني فإنك النسير ما أدايبي إنك البشير شمب غدا شتني في رمضان ما رمت من جهل بالفيضان ردت لي في نسير مبدا لي وجانب الأساس مبدا أجبتني جواب من قال عن جنة وقتل فعالا لوجهك الكريم أوش الفرجا للمؤمنين والتحقيق رجاء مصليا مسلما على نبي بصير كل اقرب واجنبي واللقاء بالمسلمين فر يا من ما ان يشاء وترك ما اوطم الله يبر من بلاء يا من جميع خدمي تقبل نجي على المصطفى بعد السلام ما سلام من ذا أم الخلا يجر لهم بنزيد الشرى فكل ما يسرت وقسرى ناداك عبدك قديم عبدك مرتديا إلى المنى بإلك فعاش نزيل الشيطان بالخير وبا من لم يشهد بالبير أغرم الأبرار بالنهيل وقبل الفجار بالجهيل في غلزين تركوا العبادة لنار من لم يتي أبادة طيب من أراد أن ينزل لما قبر ما من لا يقال من لما جزاء من بارس الأرسيب فكل من أبدأ وسلك سبك إلا الذين كفروا وامتنوا من توبة لو جسى ما شنوا بطنهم سكن مال أخايب والكل منهم من سديد سارب للمسلمين ولكل مسلمات نار الذي أشرى بسلمات هم الذين في الجنان يغلقون وهم بما يسرون
مخلدان مناهم تبعوا بلا سلاج والكل بالبشر سلسلاج رجعوا ما قهوا الملك في أبد ما لا يراه ملك دماهم يبو وليس ينسجين أما نبعده غريب منزلين بالله يا منهم واسلموا ما هو ذو شرار وجباع خمه هو الإله وهو الرحمن وهو رحيم وذو الأسمان من الأرض فهو عبد وشكور شا خدمة للمصطفى قد سكون فارق جملة من المباهي لمن قبان يسعي المباهي أذكر خادمي أبدالا كما كبان الغرب والجدال سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تجليم من لا يوجه الضرر أن نسيبه كمان يخرم جزاء من جل عن المساد لخاد ما خاب من أمساد الحمد لله بالانتهاء

كان عند معادنا بيقي الفزرق ولله إياس الزرداق ما نجربي مالكي كلية أعني لغوك أملي وليتي رجعت بالله وبرجولي من غانا بالأخا ومن كسولي باران إلى أولي سلك ومن كل نباع وشادة النبي باراني من أي نشيب النبي شراني بسلام مدرب هو الذي لما لغيره ولا أراه في سين هدى والنولى محمد شرع علي بسلام وزين دينه ولخان الكذا فراني نقرا متفرقا يدوم بأنني قل ضعيف وخبير لا خدامي وما قدر ونسيانا وجع الخدار أيتما أنا نداء فخذبوا ونسيانا ساخرين انخلبوا تزيم باقي الخاد لي صواب عند الذي أورثني صواب أن الذي تنب كوني الخديم لو أشرع معاش البلية الخديم لمن لو كل يدي باقي

فالكبير فرار الجميل للمناسب أعلان الملك والراجل شاق مكاري لمن قبل مدر من يقود للنعام ملك الملك والمليك والمالك الذي لا تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لي في رمى فانا الجزاء أجر الذي ما إنه لا ينفد وسلني وما اقتراء نفد خدمة خير العالمين أحمد علي تسليما كريم ممدا فراد القلب ونفسي تيبني ومن مكانه لخير سابني يزور خير العالمين خلني علي تسليما مشيد للنبي للمستوى وجهت مالي خاذا لقد بلا مدرك فانقاذا هو سفيه وهو شجاع بما سمي والأوجاب هو سفيه وهو شجاع.

0: خير الأنبياء علي تسليم أبي بربي وطلاق ليدي بالأدب وأجرها ولي أخاذ ولدي رماد خدمتي إلى الوسيلة سلا دائما لا تقريبا رفعت خدمتي إلى الماء سند ولسعانا شاخ كل من فرد هو النبي ورسول والخليل وهو الأمين ويكسر الغليل تدريب باخ لا يسعد صمدا ألا نبي ورسول أمدا أبقى سلام من كريم صمدي ألا نبي وسيلتي محمدي ألا نبي وسيلتي محمدي أبقى سلام من كريم صمدي يا الله يا خادم يا مقتدر يا من لا يجود يقتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولد أنت في ذا فوق صومي جيت بذا الخليل ذاكرا لك به وخمد لي قد فلك شمد قديمتي في سكورا ولم تزل يا مالكي سكورا أكرمتني الإكرام من عصبني وكل ما أردت منك انفعل آتيتني يا ربي من لدنك سجرا أكيما فرديت عنك باركتني يا ربي في روحي وخيرها وجدت بالمعراج ملكتني بكونك الكريما ما خادني تفسيرا وتكريما آتيتني ما قد أمسى كلما ملا من الدر ما وتسلما كافأني من مالاكم أنادي من عاد خير ساق كل من جاد أكرمني بقل هو الله يعني ربي ولم يكن له قنادي ناجاني الله كريم صمد تنادي عندي كفاني أكماد وجاني نكرم رب الكرم ودرني بخير رد من سلم أسأل كونتي الخسيدة خارقة لهذا المفيدة يا أيها يا مصلي بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام شل وشلم وتقبل سلكلام منا على خارج مرابي بما يفعى وشلنا من مرابي للاسم الرابي قلب الرباب يا من كبا وشل خاري ونباب وني يا رحمن يا رحيم يا أيوة يا خيم يا مكرم يا ما جاك عبدك الخديم ساسنا مسلما على مسلسل
1: إذا طلبت من إله جلبا وإن شرفت بالإله سلبا
2: سرين بس عبد الكريم
1: سري براي شمان يباري المؤمن
3: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
6: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
7: Fi ci Touba Ndam.
6: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

0: لأنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا.
1: صدق الله العظيم.
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
5: Yéne ngi diglu
2: UKB FM, la radio citoyenne 103.5.
5: Tikanam Touti Kibari.
3: UKB FM 103.5.
6: Kibar. UKB FM 103.5.

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ما جغرش من جنتي ويكبوا مقبوون كلا تقبى يرسالي مامي بسمله ما جغرش من جنتي ويكبوا مقبوون كلا تقبى يرسالي مامي بسمله سوي تجد سرين تالي ميغم جاي خلو بيت بركب سرين موسى كساب مام جلاي دلي غنا بسم الله برك شيخ بابا خايدي الى نتيه سيق سيوك مؤملي خلالوك لن مولون Dekloti chantugi matagdi fi serin sali undegem gayu bakhile Khari bakhdu e subbah Busiq bamba del si wot Yonen tadi te wati du takhmarad majot filole Serin sali woy siq bamba Zayji ki kharnu bete Sheikh Bamba mo yonin Bugelim kwaajine Kharid yalla genin tebet Bamba temu lany Danyo bokulun bany Bokulun bagwaajile Sari misali woy sien gaw Jibi kharnu day nama Bu medelu ganna Muko yal nama dimbulli Sangu sangi yagi Kui gyewel wai ko warna la Seri sali wai siyek bamba Kayi kisusile Kila yarji koi siyek bamba
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba

محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ما جغرش من جنات ويكب مغبون كلا تذبا يرسال ما من بسم الله ما جغرش من جنات ويكب مغبون كلا تذبا يرسال ما من بسم الله سوي قد سرين تالي ميغام غاي خلو بيت بركب سرين موسى كساب من جلاي دلي غنا بسم الله بركي شيخ بابا خايدي الى نتيه سيق سيوك مؤملي خلالوك لن مولوني Dekloti chantudi matagbi fi serin sali undegem gayu bakhile Kharidah duwe subbah Busiak bamba del siwot Yonen tabi teyatki dutak marad majes kilele Serin sali wey siak bamba Zayji ki kharnu bete Sheikh Bamba mo yonin Bugelim kwaajine Kharid yalla genen tebet Bamba temu lan Danyo bokulun ban Bokulun bagwaajile Suri misali woy siendaw Jibi kharnu day mama Bu medelu ganna Muku yal nama dimbulli Sangu sangi yangi Kui gyewel wai ko warna la Sari sali wai siyek bamba Kayi kisu siye Kila yarji koi siyek bamba Ole ki Mustafa Ole ki Mustafa alayhi salatu allahi mongyanyanyale subu sayi agasani akabidel siwa dinam tagdi sayi

بارك ما اختار مصرفا وسلم بتسليم عليه وصرفا إلى من ذاق عوز سرورا وقدما

مريد صادق فايم بدر منير جار فايق قلم قدوة كل مريد صادق فايم إن كان أفخر إخوان القديم من فإن إمته من أكبر الحمم إن كان أفخر إخوان القديم من فإن إمته

رعيب صدر سليم القلب من دنس سمس من العقل قد تجود يا زلمي رعيب صدر سليم القلب من دنس سمس من الحق قد تجلود يا زلمي

وسور عادته في الفعل والكلم أغرم به من طويل الباع رتبته بعد الخديم طالت عن سوي الكرم لولا الخديم إمام العرش قدوتنا لكان أفضل آل العرش كلهم.

0: لكان أفضل آل العرش كلهم. لكل فرد من الأصياف منقبة وسقوا كل باد خير من بيم. أعطاه مولاه ما يرجو ويحمل دنيا وأخرى بلا بؤس ولا ألم. أعطاه مولاه ما يرجو ويحمل دنيا وأخرى بلا بؤس ولا ألم. لا زال يزداد في سر وفي علن بعر ميت بكل الخير والنعم. طويل عمر سيء الجسم ساء من تاوي إلي جميع الأرض والأعجم. طويل عمر سيء الجسم ساء من تاوي إلي جميع الأرض والأعجم. بحرمتي سيك قول ذي الأرض أحمدنا نور العبادي لكي بدل ومختدم. بحرمتي سيك قول ذي الأرض أحمدنا نور العبادي لكي بدل ومختدم. هل إلوان ربي مهجماتي سوي البشائر آل الهلم والكم. عليه رضوان ربي مع جماعتي سوي البصائر آل الهلم والهكم. وجوال لين مكان ما سنتون دارو دارو كريم لن يكام في دارو. لبم دقو دوغل في سيق بامبا داو برو مسلجيتو بامبا. لبم دقو دوغل في سيق بامبا داو برو مسلجيتو بامبا. Domam yal setam ye xey nañ dajalo di magal. Bes bam juddo setam ye dan koy magal. Waju ko magal da nga raw sama asga. Mba nga yema kuy joge fi ba makka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin. Barke serigne mohammed lamine bara mbake mom serigne mahmoudan serigne sidil mukhtar yalna fi yag lol te wer. Serigne Abdul Bahi Mbacke mom Serigne Massamba yalna fi yag te wer ak njabotou Serigne Massamba gep. Serigne Cheikh Mbacke mom Serigne Mahmoudan yalna fi yag te wer ak njabotou Serigne Massamba gep ak njabotou Serigne Touba gep barke borom Touba.
1: Tarbiye nay kurel yu reey tarxiya len bañ ami may kone ci ñom sanki na tay ngir jëmmi Cheikh Modou Khari.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki juri ñi sétan té di ñu deglu ci réewmi ak bitim réew ndigal bayiko na ci khalife general kulu mourid serigne touba cheikh mahamadou muntaka di ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol ci wëral ko jaar ci serigne abdou mbacke mi topé jotaay serigne

وله أيضا إلف أيضا في رزاق عن الكريم البهادي عيس عيس القداري حتى كل العثير العفار من أوادي وعنه أرض والي قد جاد.

فاغفر لي سبي الأساري أني أموت بيادي للقلق مهتديا لدى الغدا قلب كل إن صارك

تناسع وأسدي سوى الحسور. إني إلى نافع رساق تقير ولم أكن لسوى مهني.

أيامنا لله بالفقار من قال لي عبد أن اليوم مغترب عند نفار ساوي أسياك وسموري جوابه حسبي الله الحسيب هنا وهو الحفيظ الذي يغني عني سماري إن الإله والي في سرمدا وبيه أنجو وإني من أوفي.

بالحسي والقدر والله ينصرني والخلق تتبعني في البر والبحر إذا نحن إلى

ظهني سبل وتاري له خطابي وأرجو فوق ما طلباتي من جهده نافير مستحيل المطاري يا سماواتي والأرض نم فريدا مع الهواء ويا البحر والنهار إني فقير حقير ليس لي عمل أرجو به الفوز من قوم ومن سهاري وقوت لي من كمان عاد له لاحا وقوت

ولي كنت هافي رباب لا دراري قد كنت لي في ديون يا إلهي ما عن وسمتني من عين

وفي ليل وفي سحار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

الْأَشْيَاءُ وَالْقَدَرُ يَا مُنْتَقَى يَا رَائِي صَلَّاكُ رَمِينَ مَا عَنْ يَا مَنْ بِأَمْرِ